0: برزخ.
1: لا أخت ولا أخو، لا أم ولا أبو، لا أخت ولا أخو، لا حد رافع علي. يا رئيس البابور برسولك ديك هنين، خليني بجنبك خليني. غربة صعيبة وتعبت، كي نموت في بلادة غريبة، اشكوني يوصل خبري ويقول لأمي لحنيني.